تعطيش الليل تو سزعت مليني شد جيبي جيتو تو بين سسكيسي بتسقاطو اي بين عشتا اكورد ابلاتش بين انشتين